بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن هوايتي أخراجها من ظلمة العدم حكايتي أسرارها في قمم القمم تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل لكل خوف قابع في أسفل الجبل لكل فكر ثائر يقدس

0: زال باق لم أخرجه لكي ينصرف لن أعترف لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض كم أحترم إصراري كم أعطاني شيئا مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترض وقلبي منتفض باليأس لا لن يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف
1: خجو ديشي